0: عدوه فاستغاثه الذي من بسم الله الرحمن الرحيم.
1: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: wonder do you inform?
1: قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين.
0: They said, we have given you good tidings in truth, so do not be of the despairing.
1: قال ومن